0: The following is the Egyptian program.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة. استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: Triple Z 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

عزيز المستمع، أسعد الله مساءكم ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم على هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة، ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. غدا هو عيد الأم في أستراليا، واليوم هو برنامج خاص بنخصصه لعيد الأم، فاللي يحب يتصل أو يهني ماما على التليفون، تليفون الإذاعة هو 9415192233. ممكن حضرتك تتصل بينا وإحنا هنذيع مكالمتك على الهواء مباشرة. يسعد بصحبتكم خلال برنامج اليوم رؤوف شفي. لا تنسوا 9415192233 لمن يريد أن يهني ماما أو ستو أو حتى جده بعيد الأم.

وإحنا هنا في البرنامج المصري معلش أسعات الذاكرة بتخون الإنسان، لكن أنا بتقدم لكل أم موجودة بينا، بنعترف بجميلك وكل سنة وانت طيبة. واحتفال يوم مش كفاية بالأم والذين فارقونا إلى العالم الآخر، دائما بنذكركم بكل خير وبكل سعادة، وبنترحم على أرواحكم التي فارقتنا. إن كنتم فارقتونا بالجسد، لكن أنتم عايشين معانا بالروح أيضا. وبأتقدم لكل أم مجاهدة وصابرة، بقول لك كل سنة وانت طيبة، وبنعترف بجميلك وبحقك، وكل سنة وكل أم بخير وبسعادة.

0: وأقدم لكم نبذة عن عيد الأم. عيد الأم أو يوم الأم هو يوم العرفان بالجميل للسيدة التي تعبت وضحت وتفانت من أجل إسعاد غيرها. لا يكفي الأم يوما واحدا نحتفل به فيه ونعبر لها فيه عن حبنا وتقديرنا لما قدمته من أجلنا. فمن كانت فكرته أن نحتفل بعيد الأم وكيف نحتفل به ومتى تحتفل كل دولة بعيد الأم؟ وأعرف مشاهير ارتبطوا بأمهاتهم وزاعت عنهم شهرة بخصوص ذلك. أذكر على المثال محمد عبد الوهاب. يرجع الفضل في تحديد يوم للاحتفال بالأم إلى سيدة تدعى آنا جارفيس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1907، وتحديدا في 12 مايو وهو ذكرى وفاة والدتها. وقد تزعمت آنا حملة كبيرة تدعو لاعتبار هذا اليوم عيدا وطنيا للاعتراف بقيمة الأم وفضلها. ونتيجة لهذه الحملة وبمرور سنوات قليلة أصبحت أكبر المدن الأمريكية تحتفل بهذا اليوم كل عام. وبمجيء 1914 أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون الأحد الثاني من شهر مايو عطلة رسمية وعيد معترف به في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحتفل الكثير من دول العالم بعيد الأم في الأحد الثاني من شهر مايو، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والنمسا وبلجيكا واستراليا وبنغلاديش وكندا والصين وسويسرا وجنوب أفريقيا وتايوان وهولندا وألمانيا واليونان والبرازيل وكولومبيا وسويسرا وتركيا واليابان وماليزيا ومالطا والفلبين وزامبيا. بعض الدول يرتبط الاحتفال فيها بعيد الأم بمناسبة دينية في الأصل، وهذا يبين مدى اهتمام الأديان والثقافات بالأم وتقديسها لدورها العظيم. فالنرويج مثلا تحتفل بعيد الأم في ثاني أحد من شهر فبراير، وهو في الأصل يوم احتفال ديني. والهند أيضا تحتفل بعيد الأم لمدة 10 أيام ويطلقون عليها اسم دراجا بوجا، وهو أحد الآلهة التي تبعد عنهم الشر. أما في بريطانيا فقد بدأ الاحتفال بعيد الأم في القرن 17 لسبب لا يرتبط بالأم ولكن يرتبط بسبب ديني، وهو زيارة المسيحيين للكنيسة الأم في عيد الفصح. وكان هذا اليوم يعطي للموظفين كأجازة لكي يستطيعوا الذهاب إلى أمهاتهم لزيارتها في هذا اليوم، ومعهم الهدايا وباقات الورود. فتحول هذا اليوم ليوم خاص بالأم، ويتم الاحتفال به في الأحد الأخير من شهر مارس. أما في السويد فيحتفل بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر يونيو، بينما تحتفل به فرنسا في الأحد الأول من يونيو. تحتفل أستراليا في الأحد الثاني من مايو بعيد الأم، ويتخذ الشعب الأسترالي عيد الأم كفرصة للتعبير عن الامتنان لأمهاتهم، ويقومون بارتداء القرنفل الملون رمزا للأم التي ما زالت على قيد الحياة، والقرنفل الأبيض للشخص الذي والدته متوفية. ويتم تسويق عيد الأم على نحو جيد من قبل المسوقين، ويلعبون على الجانب العاطفي لبيع بضائعهم من بطاقات وزهور تصنع بشكل خاص لعيد الأم.
1: غيروا السكر وتبدلت الأحلام، وتفرقوا الجيران في زحمة الأيام.
2: اللي سافر واللي هاجر واللي تاه وسط الزحام،
1: وارجع لك الاقي على عيوني بر الأمان.

0: ألو.
1: أيوة مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا ليليان، إزاي الصحة؟
1: كل سنة وأنتم طيبين. أنا حبيت أقول هابي ماذر، إزاي تقول ماذر اللي عايشين والفرقونا.
0: تعيشي كتر خيرك.
1: كل سنة وكل الأمهات في الإذاعة المصرية بشكل الزيت بخير، وزوجات زوجة المنافسة طنط مجيدة وطنط ناجية وطنط كوين وطنط هايدي ومرات خالي ناجية ومرات خالي سناء ومرات خالي ناجية شفيق. كل سنة وانتم طيبين.
0: تعيشك وانت طيبة.
1: بالنيابة عن مارينا بهني نفسي بعيد الأم.
0: طيب كنت لسه هقولك كل سنة وانت طيبة. All right. تعيشي كل سنة وانت طيبة يا ند. All right. مع السلامة.

0: أما بالنسبة للشرق الأوسط فبدأ الاحتفال بيوم الأم أو عيد الأم في مصر، كان ذلك في خمسينات القرن الماضي، ثم انتقل إلى جميع الدول العربية بعد ذلك. وتبدأ قصة تحديد يوم 21 مارس كعيد للأم في مصر عندما ذهب السيدة إلى الكاتب الصحفي علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، تحكي له قصتها الحزينة عن أبنائها الذين أفنت حياتها عليهم بعد وفاة زوجها ومساعدتها لهم حتى أكملوا تعليمهم ثم تزوجوا واستقلوا وتركوها وحيدة لا يسألون عن حالها ولا يهتمون بأمرها، وهي التي رفضت أن تتزوج وفضلت أن تكرس حياتها لهم وتفضلها عن نفسها. وتأثر الصحفي علي أمين كثيرا وكتب مقالا يقترح فيه فكرة تحديد يوم نحتفل فيه بفضل الأم ويكون يوما للاهتمام بالأمهات وتقديم الهدايا والاحتفال بوجودها في حياة الأبناء. لاقت فكرة علي أمين استحسانا كبيرا واهتماما واسعا، وتم تحديد يوم 21 مارس يوما للاحتفال بعيد الأم، وهو أول يوم في فصل الربيع كرمز للجمال وتفتح الزهور. وشهدت سنة 1956 أول احتفال بعيد الأم في مصر، ومنذ ذلك الوقت يحتفل الأبناء في مصر بعيد الأم بتكريمها والاهتمام بها بشراء الهدايا ومساعدتها وإسعادها بكل ما يقدرون عليه في هذا اليوم الجميل. وبعد ذلك بدأت معظم الدول العربية في اتخاذ نفس اليوم، وهو يوم 21 مارس، كيوم للأم، ما عدا الجزائر والمغرب وتونس التي تحتفل به في الأحد الأخير من شهر مايو من كل عام. كل سنة وكل أم طيبة وبخير، وبحس الأبناء اتصلوا بيهم واسألوا عليهم، ما ترفضهمش دايما وما يكونش قلبكم جاحد. كل سنة وكل أم طيبة.
1: طيب حب وحنان
2: والصيف بعاد، الصيف بعادك بيشتي غربة وحرمان،

0: الو، معانا مين؟ مراد.
1: مساء الخير يا رأسك يا رؤوف.
0: ازيك يا مراد؟ ازاي الحال؟
1: الحمد لله، نشكر ربنا، نشكر ربنا. انا بنتهز الفرصه دي وبقول لكل ام كل سنه وهي طيبه بمناسبه يوم الام او عيد الام زي ما انت قلت، ونخش بالذكر كل من مجيده، كورين، ناديه، هايدي، ليليان، روزا، الحاجه ليلى، ناديه فريد، ناديه يعقوب، ماجي، وفيه حراقه، وحبيبتي الكل عايده منصور وماجده يوسف. والى كل الامهات اللي تركونا نفتكرهم بكل خير، وكل سنه وكل ام طيبه. ربنا يعيد عليكم الايام بخير في ظل انجلكم واحفادكم، وربنا يوفقكم جميعا للي فيه الخير ويمتعكم بالصحه والسعاده والهناء في ظل انجلكم واحفادكم. وكل سنة طيبين جميعا.
0: وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا مراد.
1: وانت طيب حبيبي.
0: ويعني انت ذاكرتك احسن من ذاكرتي، فانت ذكرت كل الاسماء اللي انا كنت عايز اقولها، بس لما اسعات انا بكون على الهوى دماغي بيبقى مشتت بين 600 حاجة، ممكن انسى.
1: انت على الهوى وانا على كرسي.
0: طيب. كل سنة وكل أم طيبة
1: يا رب.
0: يا رب.
1: والأنجال والأنجال والعمايل ما يستنوش، لازم يستنوا عيدوا على أمهاتهم وجدد يعني تيتا أو نونة أو يايا أو يعني اللي بيقولوا عليه إيه أي حاجة، بس يقولوا كل سنة طيبة.
0: تعيش كل سنة وانت طيب يا مراد.
1: وانت طيب حبيبي، وعود عليهم بخير يا رب
0: ان شاء الله.
1: ألف سلام.
2: صوتك في وداني علمني صبر الإيمان،
3: بسمعه من قلبك يدعيلي مع كل أداة.

ثاني. قلت اللي ما قالتهوش امي ليا واللي عاشت عمرها تخبيه عليا. امي مش محتاجه حاجه، لا لكلامي ولا الهديه. علمتني حاجات كتيره بالسنين مش بالدراسه، بالوراثه اللي علم فيها علم برضه فيا. اللي ما قالتهوش امي ليا شيء تعبني، ليها رب وعن رضاها هيحاسبني، وده حسابه مش شويه. هي كانت عامله حساب اللحظه دي، اما انا يا للاسف كنت من الناس اللي امنت صدقت في البتاعه اللي احنا عايشين فيها بيسموها دنيا. من لا شيء خلتني واحد والزمان اهو عدى فيا، طفل كنت بعودي ساند على اللي عمره ما مال عليا. الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا، هي صدرها كان مخده وطرح قلبها كان موده وطرح قلبي كان قاسيا. اللي ما قالتوش امي ليا انها صبرت عليا، لما عشت سنين في خيرها كبرت ساوتها بغيرها. كان لابد اعمل حسابي، شفتها في طلعه شبابي قيد وخنقه ما كانتش فارقه. انزل امشي اخرج اسرح لما بتانبني اشوح، كنت ادور وشي اوف. هي ناقصه كمان تقول لي كنت فين، ريحتك سجاير ولا صليت النهارده، خش نام الساعه واحده. شفت حنيتها ضعف، هي شارية بقلب راضي ودنيا دايرة وكاسها فاضي، كنت بشرب فيه سكرت. ليه مصرة تخنقيني؟ ليه مصرة تخنقيني؟ ياما مش وقت كسبيني، انت هنا خلاص كبرت، اتخدت في سكة تانية، زهقت من لعبك معايا، زهقت من خوفك عليا. من عينين عدت خطايا في جري حوالين الجنينة، وخوفها لما الليل يليل كانت تبص بعين حزينة وكانت تقول لي لسه برضو في عيني عيل. كنت انام عامل حسابي بكره هصحى الاقيها جنبي، يعني هتروح مني فين؟ بكره هصالحها وهترضى، بكره انا طيب خاطرها، بكره اقول لها كلمتين. بكره جاب بكره وبكره والاسى في القلب راكز. امي ما سمعتش مني طول حياتها اللي عايز. امي في المطبخ كلامها تهف في تخبيط الازايز، كنت سامع صوت جرسنا واما تليفوننا يرن. رد يا ابني مين اللي طالب، عمري ما اهتميت بسن. كنت اعلي صوت الاغاني، كنت ليه دايما اناني، كانت تعاتبني بحزن. يا ابني محتاجة لسند، يا ابني محتاجة لسند، بص شوف الشعر شايب. أيوة بيتي كان لوكندا، عشت فيها واكل وشارب، عمري ما اهتميت بحاجة. أمي تفتح، أمي تقفل، أمي تمسح، أمي تغسل، أمي تطبخ، أمي تغزل، أمي تعمل كل حاجة. من رضاعة لحد وقتي كنت بكبر سنتي سنتي، وهي إحساس الشبع. أمي يا آخر سفينة بابتسامتها الحزينة كانت بتسقيني الدلع. السنين طلبت بقتها، السنين طلبت بقتها، ياللي مش عارفين قيمتها. أمي حصلت الوجع، أمي قبل النوم بتدعي مش عشانها، كان عشان اللي على التسريحة ده مش دواها، دي حاجات ضايعة ولقيتها زي سبحتها وحاجتها نضارتها وكل شيء واخد ريحتها، وفي حاجة مخوفاني. ابتدى إحساسي يصحى، السنين على الوش واضحة، رعشة الإيد اللي شالت والكلام ممزوج بكحة. زي شجر عشان تضلل الغصون لازم تميل، اللي ياما قالت لي هم اتملت علشاني هم. الأساس هي ولولاها كان زماني زرعة ميلة. أمه بتاخد الدواء بالغصب بمحيل، أمه بتاخد الدواء بالغصب بمحايلة. ياما ليه ظهرك كده، ياما ليه ظهرك كده في الهم ليه شايلة. رد يا بيت الدعاء، ابنك الأصغر عروقه تودكت. فاكرة لما كان بيحبي بأربعة، فاكرة ضحكه وأغنياته، فاكرة دعواتك عشانه، النهاردة العمر خانه. ذكرياته وأمنياته حلمه ألمه سنين حياته، تخلى عنهم فاق، فاق لأول مرة يفهم معنى أم يعني إيه التضحية. ياخدوا عمري كله مني بس آخر أمنية. يا ملاك الموت تمهل، يا ملاك الموت تمهل، للسنة في عينيها عيل. سيبها بكرة، سيبها بعد، سيبها أسبوع، سيبها شهر، سيبها عمر، سيبها لسه، سيبها أرجوك سيب لي فرصة. نفسي أسمع تاني يا ابني اللي ما قالتوش أمي ليا، وهو أكتر شيء تعبني إنها كانت عارفة إن في يوم حاسبها أو حتيجي في يوم تسأل.

علمني ربي ورسول وصاني أوفي جمايلي في خريف عمري واخفض جناح الذل وتعيلي واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة.

0: ألو.
1: أيوة سعيدة رؤوف.
0: سعيدة.
1: كل سنة وأنا طيبة.
0: كل سنة وأنت طيبة وبخير.
1: أنا عايزة بس أهني أمهات البرنامج المصري وأولهم السيدة إيفون زخاري، وبقول لها كل سنة وأنت طيبة يا مدام إيفون. وأرجع بقى لمذيعات البرنامج المصري اللي بيقضوا وقتهم في البرنامج أكتر ما بيقضوا في بيتهم، كورين إشكان، نادية غالي، هايدي سكندر. بقول للمدام سهام حرم زميل نشأت، بقول لها كل سنة وانت طيبة. وبقول لمدام الحاجة أم محمد حرم الدكتور سيد خطاب، بقول له كل سنة هو طيب. بقول للحاجة ليلى الألفي كل سنة وهي طيبة. وكل الأمهات اللي معانا في البرنامج وبيعضدونا، مريم سعيد، مارسيل طواف، وراحوا بقى الباقيين راحوا من مخي.
0: مدام عايدة.
1: مدام عايدة. ميليا نعيم. كل الناس اللي معانا الحلوة ربنا يخليهم ويديهم الصحة ويخليهم واقفين على رجليهم.
0: تعيشي، كتر خيرك، كل سنة وكل أم طيبة، وبنفتكر اللي فرقونا.
1: الله يرحمك يا ماما.
0: كلنا
1: كل سنة وانت طيب.
0: وانت طيبة.
1: وكل الأمهات طيبين.
0: أوكي. نو باي. تعيشك. نمر التليفون الإذاعة 94151923، فضلنا حوالي 15 دقيقة اللي يحب يتصل 94151923.

0: ألو، مين معانا؟
1: أنطون اسكندر.
0: إزايك يا أنطون؟
1: good thanks. كنت عايز أدي إهداء لكل أم وسبيشال لماما ابتسام اسكندر من أولادها ألفريد وإريني وأنجلا وسام، بيقول لها كل سنة وانت طيبة يا ماما، وعبال كل سنة وانت طيبة، وكل أم طيبة، وسبيشال سانت ميري.
0: أوكي.
1: كل سنة وهي طيبة كمان.
0: أورايت، إحنا شاكرين يا أنطون.
1: هي بتحب غني عبد الحليم، لو في حاجة لعبد الحليم، لو في.
0: حاضر، أنا هحاول أحط لها أغنية لعبد الحليم حافظ.
1: Thank you very much.
0: ولأن أنا كنت مجمع أغاني عيد الأم، لكن
1: خلاص لا أغنية.
0: أنا هحط لها خاصة أغنية لعبد الحليم حافظ.
1: خلاص، Thank you very much.
0: All right. شكرا أنت.
1: كل أم وهي طيبة. باي.
0: تعيش.

0: عزيز المستمع، الأم مهما كبرنا ومهما تقدم بنا العمر تبقى حاجتنا وحنيننا إلى الأم فوق كل الاحتياج، وتبقى روحنا تحيا بوجودها وشوقنا إلى أحن صدر وأطيب قلب بالزياد لا ينقص مهما أخذتنا مشاغل الحياة. فمكانها بالقلب وصوتها منغرس بأحشائنا، فوجودها يعني الحياة وفراقها يعني الموت. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وتتمتع بأولادها حواليها إن شاء الله. يتجدد بنا اللقاء يوم الثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة. حتى ذلك الحين تمتعوا بعيد أم سعيد وموفور بكل المحبة للأم وللجدة وللأخت ولكل أم موجودة. كل سنة وانتوا طيبين، مع تحيات رؤوف شفي.
1: اللي سقاه شهد الوجدان، ما في أطيب منك ولا أكرم منك.